0: Friedberg.
1: راديو 98.1 أفضل في المساء.
2: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.

0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.